تطبيق اللي هو مجرد طريق أوبن ميلان، ف مليان مش مهم، فاكرين من كتير حاجات.